أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعهم

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

فادخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.

وهذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون.

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.

مهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

لقد نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم.

تَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

بمدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

قضيت لي تفكري حتى قدرتك عند عسكري ما سلام نيتي يبلغ في قوفي كرما فتبلغ في جلا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وابلي اليوم كمال العقل وزر بعقل دار آل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسفت ما قتل العين فيه هيا الله يا

على الذي تمول عميادي وإنما الأعمال بنيادي سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي وارد كل ما نحا جنادي من ضرر الظبر وضر النادي وضر عين وكلام وضرر ما هانا ويادي وسوء وغرر إلى شعاع وشوى مقدرني يا قائدا بفضل القيورني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مسلم يا عريتني فضلك في نفسي وبي يوايا يا من زان المقربي سل ثلاثا جانبي تكرم ما تلا من عمري يكرم على الذي كوني لو مهروب وانقاتني في حبي تعليم سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي عظم بجاه العظيم عمري من غير ما يرضيك يا محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أرزقتني وسعت لي فشكره مني تقبل يا منير ذكره صل سلاجا بسلام انت يا لا ولا لا ولا من انت خيري بي اليك وهو احمد يا من توجهت له يا ثمر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عظمت وجهك الكريم ابدا بترك عهدي بسري ابدا بقيت عمري على ذا والقدر يا من بتبكي يا تجري القدر سل سلاجا بسلام يسودا لي بكوني صادقا ويسودا على الذي اورثني المنافع في النباق لا يزال نافعا سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي وجل بي قش يا ربي عندك اكبر رضواني وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا هدفت لي كسن يريني من ذاهب وسنتني عن العادي والتواب سل ثلاثا تكتم الاسرار دين الجنان تمنع الاسرار من التوجه الي بلايات ما تلا مني يجود جايات على الذي حلت في جاه العظيم يا خيرا من نوجي في الدر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا قائلا ليس له منازع سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي ومن يقبل مالك عروبي قائدة للبر والمعروف ومتوجه اللقاء والنقدي لعمري يا من بسري يقضي وأي شيطانا من توجهي يا أبدا يا من لا توجهي أما إذا من إرادة الليات يسوني يا من حماني جايات وجل عرافي وجورا باقيه بلا انتهاء للجنان راقيه يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى دعايا قد تابت بالعين لغيرتي إلى يا مهين مزاجا لغير ناوي كلما يسوع يضر حيث حلما سل ثلاثا بسلام ارقيا للعاد والكرسي فوزا يرضيا على الذي له قلامي والمداد مدة أوامر ثقة في سداد عبادة لك وقمة النور لوجه من على الولا فجلوه سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي وعن يجي خيرا سابق يا من بي لي أدم العابر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض وليتقى لجهدا في غرضي وكنت لي بما يديم بشري وزارة لملك وبشري هل ثلاث بسلام يخلدا خلود ملكك وكل خدا على نبي محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميا سل ثلاث بسلام تكرم يا جنادي أبدا فيكرم على الذي من كرج

محمد والهادي وسابي في الحال والمآلي وهب لي الذكاء والهداية ولي أل ولي ألي الأناس عبر كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي هديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير زان سفيئا ذكر قابلي وتجلي بودات وتامني بخير علم وسداد جدد بي لزام لجب الغرام أما قعد يا خبير يا عليم وقلي ترى ربي ساعة يا من قباني كدرات ساعة أقلت لي ترى في الغرام يا موت يا تالي وتعليمي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من سمير ومجيب سميا صل على خير الرسول والنبي من تانني ولي تفاتني وسلم على مسافي البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي ولي أرزك أقل في الخلود يا من حباني بالحيان والسلوك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا صل صلاة فاتني تجمله وزائري والنياتي تكمله مع سلام يقلد رغد وامت يمتيني بيومي وبغد بلا عيدا ولا عنا ولا حساب مسيرا كل يدي فلا حساب على سفيرة الجمال احمدا من قلمي ما مداد حمدا سيدنا محمد والمالي وسابي بالحال والمآلي ووجي الأبدان والأوجالا إلى أجواء نحوية والدجالا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحبيب رافع قد سميا سل صلاة لمرادي توزل بلا مشقة فأنت الموزل ما سلام لي سعي وجدت مسافعا لغير نحوي ساحة يا قائد من مهما أنفاديك فقلت لي خير جماد الثاني سل صلاة من كسات فركا أنو ذلك رزاق ملكا ما سلام لي طيب الوتر ولي يقود ما يوسع العتن على الذي مداك من ذاك الحرم لسادة الدور وهو من كرم سيدنا محمد والهادي وسابي في الحال والمآلي ثم لكمي وصف رافيا أني وارض حجامي قابيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما كانوا به أولاه صل صلاة بسلام عني علي يا واسع واقبل مني رد لغير ذاتي افضل البشر ما تعوج المكان هو البشر رد الي ما يقوم وكاك يفوت من على حيث يكاك يا مالوشد يا جميل واجمعي لو المنى وقيل له اقمعي ملكت خير خلق مدحا يبقاك قل هذا فضلي وانت تبقى صفيت خدمتي لافضل النبي وسانني وسان ما في صمدي أبعد لله تعالى مد يدي ببيدي التي لي مد رد لي الله الذي كاد يفوت من الخير ما نفاني ما يفيد جذب للناس وما ينفعني بلا أذن وبالمنع يرفعني جملني الجميل تجميلا يري عجائب المقيم ذات خيري لا تفاري أبدا على صغور وليجاد لزهور وسهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بشكور رافع قد سميا سل صلاتني تقلد البشر ربي الى الروايه بعد عشر ما سلام يخرج اللعينا لغيرنا كي نعبد المعينا على نبي ورسول احمد يا من بي داغ لغير الكمدا ويلي وسابي واجهبي كل مباين سواء يسبي فقل يا ترنا في من عزما يا من بي اخيك من تعزما بلا ملاقاة وغير كدري يا ذا الزمان والورى والقدر يا من حماني عن الإخراج والمكر والغرور كتدراجي سل صلاتني تلين القلوب رائفا تقود لي مع الحديد ما سلا من سائق ما ساء إلى أسوى نعي ومن أساء على سجان تسحاب الماحي من خبه أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي وابي بالسلطان والمكايدة لغير نحوي وفي كل كايدة وجل بقية حياتي جنة قافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا سل صلاة زاد بسر خالد
ما سلام يكرم والدي عند قبر وعذابي معا والدتي يا قائلا في خمرا على رسول عبدك المبشر سيد كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجدي دائم نظام خيرا عبادة ليتقود الخيرا نفضل من كرما بجائما فاق خلائق الإله في زمن أمر بما كاني فيما مضى من عمري مصفيا بها المضى وجلساني ذاكرا كقلبي يا مخليا بدفعي والجلب جلاو يا رحمن يا رحيم يا من بروب ورحيم سميا سل صلاة النقوى لا ينتظر على التي بها سايا منتظر ما سلام لحياتي يمني لغير قيد واجل غني على الوسيلة تبيع سلمي العربي الهاجمي العلمي سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآلي أرى كتابك بقلبي ويدي وبلساني ماجدا في الأبيض وجور عمي وعيالي تالنا وجور غير جاتي أقتالنا يلا يا رحمن.

ما يضرب الناس نارا لما يسوس الكلي والإجنوى على الذي به خلقت كلما خلقت عبد الرسول العلما سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي وجل عبدك وحيدك الخليل بجيد لا يكسر الخليل وابلغ سعادة الدارين يا من كفى معركة النارين وابلغ توفيق في كل الليال وجل حياة روح الآن وابلغ الظهور والأيام بسر الله وتقي القيامة ووجه الفصول والسنين لجسري ورم الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بتبوز وحليم سميا خلي صلاتك التي لا تكفر لبالد بلاغة قد يسر ما سلام الآي ما سلام خلق على الغاية جميع الكلام سيدنا محمد والآلي وسابق الحال والمآلي أدعوني يا نافع بشكري أن تبرنا الخير وكل مكري وجنب فلك العظيم نيتي كالقل والسل وداب كل يدي أدعوني عن موجبات صبري وموجبات خني وكل صبري وجل كتاب ديك من الحج والصوم والصلاة لنجي وجل يا رضا مكان الحلم ولجعلي نفى مكان الظلم وجل حلاوة عبادة الندب عبادتي مقتلة تجلدا وابلغ ثوبة عن معادي يا من كفاني بر كل عادي يا من حماني عن ذاك المغيب لك ذكوري قبل يوم التربية فبعد فهو ذكوري مني وارفع لراس العظيم عني مني ذكور إلى الكرسي بحرمة الاسم العالي القدسي يا من لا تكبير والتقدير لك أنت لغيرنا إبليس يا من لا تقدمك التمليك عزمتني من ثغر الملوك يا من لا القبر كما لا دموك أبيتني فلن أتى كل أمين يا ناس عندي كل من يزور أميتني ما ترني وزير يا من لا سلف يكون يا مليك أميت كل عن مدفات سرور علمت لا تعو أني عندك لا عندهم بزارة في جندك حبرتني عن الحرام صدور وقلنا كنا في المال والكبر كبرتني عن كل مكروه الندب كوني غريبا واتقت الخمد كبرتني عن كل ما لا ينزل من المباحات وكنت اتقوك كبرتني على امتثال امرك صوت لغير العداء في خيرك قاتلي نفسي قاتلي هواي وسواء الاضلال تقتلي سواي منك تزودي الى الجنات بما ليقتصر من المنات جئت بالحرام والمكروه بعزمة منك ما تكريه صوت لغيري كل ما لا فائدة في وجه الخير حياتي خالدة وصلت لي مسارة الأبرار بقيت لي مسارة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسمين وعلي من سميا خلي ثلاثة تصيب الأمراض لغيرنا وكل الأعراض مع سلام يسوع القلوب ويجي المرائب والقليب على الذي به قويت عني متى بدا سلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وسرد شكري لك يوم التربية يا من سقاني من بيوت الملية وقبل وبعد والسلم بغير خير ورداك قل لي أبا عرابي بشكر يا شكر يا خير من ناجى وعبد ليس سناك سواك يقي يا باقي ابقيتني يا مقي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ قد سمي خلي ثلاث قد سفرني يا خالقا ديني يدي القدر ما سلام من سواك لا يكون يقولي في امي كن فيكون على مزهده سوي الاسعاد لغير نحوي ابدا كالعادي سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي أفضي الإسلام حتى لم يكن قتل غيري وسكن ليدكن أفضي حديثك يا حبيب يا من لا معنى والنبيب أفضي سفريا ولا من نافع وجه الحياة للنبي النافع صلى علي أبدا وسلم علي من في فؤادي علما وابني الحج بلا نسيان قاتل لي عمري من الحجان وابلي الحج بلا نسيان قاتل لي عمري من الحجان يا الله يا رحمن يا رحيم يا
நந்தி கனி நதி நோக்கி சுத்திரியா தள்ளி தலாஜ அந்நிதாக தொகுதி வாங்கலா மக்களியா முகி மாசலா நிலைய கூட்டு சிந்தக அப்தல் கண்டி அன்பில் கிட்டாதி அந்தக அல்லல்லவி கபைத்தனி மாசா விஜாயி வகுலம மசா சையிஜனா முஹம்மதின் பல்சரி வசாபி பில்ஹாலி வல் மசரி வலியா காசிம குலிமா வஜப் காசிமோ யாமன் யகூதில் ராஜம் யாமனாசம் சன்னியம் மின்மா ஆலமு மின்மா இதுனி வமா லா ஆலமு அதிப் லிகைரி தாதியம் வயோகா لقد قد فايت والقيوبا وابن اليمن غير سردي كن فيكون للمعاد يغنبي يلاو يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميع للي ثلاثا جاوز الرقولا وتزع المقول والمنقولا مع سلام يا مسريع مع الحقيقة لنا سريعا إلى الإله والكتاب والرسول يا بنيتنا وأخرى أخي الرسول على نبي ورسول سلمي العربي الهاجمي العلمي سيدنا محمد والسيري وسبيه في الحال والمآري وابن القضاء وقول يسمعي كما قبل ولي الخير اجمعي يلاه يا رحمن يا رحيم يا من بعلي من عالم قد سميا دل ثلاث كسب القبول لغير قلبي دمنا القبول نوى السلام يكتب القطاع ويجنب الرسوخ والعطاء على الذي قد قال بيني أبدا وبين كل من أبى أن ينفدا سيدنا محمد والآل والسبي في الحال والمآل وأبلغ المسائح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنادي يوم عرب وقتائي أبن المعرف وادعو علي بركات القرون وجملة الصور وأمي الحرمي وابن لي العزم الحزين حافظا ذكر بي مبتكرا أو نافظا وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التفسير والتهديد وهب لي اقتراب الفنون يا معطي الظاهر والمسنون وعازل الحق بقدي واللسان يا من يجود لي بفوز وحسان يا معي الآباد والأسبار يا معطي الجيران بعد الدار سل ثلاثا من سلام تسمعه يا ذكوري والمنالي تسمعه يا عالم عبد الرسول الأبيض يا من بي إليك تمسك بيدي سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وناول الجهار والفضولا لي كما وافتني الوصولا كل يوم وسلس يا من تعالى عن ممامي وسلم فدعني بالخزع عن نبياني لجرت بسواد والعيال فدعني بالأدران حسابي يا قائد الكل أبي حسابي وطيب لك وطيب للجنان وليكوين المنى إلى الجنان يا منزل الوهب للإسكان وزنت للجيران والمكان عن كل جنب بجنادي لا يلي يا من بحمد وشكر يا قريب فل صلاة تثبت الحلالة عندي ومني تمنع ثلالة مع سلام يترك الأسواء وكل أجيال يرق الواء على نبي ورسول الأتقى يا من بجاي فتح ربقى سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآري وجل بجاه العظيم نظمي يا من حماني عن دواء الكذب عندك إيمان وإسلام نعم أحسن أحسان وللملد نعم وإنك جرم لي كنوزا يا من يجور الزيد والمكنوزا وارزق بأقر وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى أجوازات يا من نحاني بالضر واعصمني من الألحان عزل وجهك الكريم يقضي والقول والجعل من آل النقد وجعل وجهك الكريم كله على رضاك مكرا لي كله جلاه يا عليم يا قدير يا من بي لم يخني صبور سل زلاجا كل سوء ترفعه لغير نحوه او سعيه ترفعه ما سلام حافظ الجنادي من ضرر الكفر وكر النادي على الذي ويقل الكتاب والانتواء وجه الرساب محمد والآل وسادي في الحال والمآل وليا في أقيام عرب باقي زايني عالم عرب يا من واتني طهر وسنين ولي سواء سقى جالب أبين فلي ثلاثة

يا يا مولا آدم وتقديره قال لي ثلاث كنا دايقين تجيبه إلى سوايا بدل فيجبه ما سلام يجن وصفاء وجرق لي والأمن والوفاء على الذي مدينه والصلواء عليه زاد لغير الخفوات سيدنا محمد والآل وسادي الغار والمآل أرى بشكر لك ربي قولي يا ما ينتظر بي والجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأزواج وبكتابك عن تقولي وبتثبت عن تحولي وبهداك نهدى سواك يا مغنيا صبرتني جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واجيا قد سميا صل صلاة قد تخلج الكرم يا أبدا تهل ما قد انبرم من كل ما يكون أو يبرو يا من ديل منه نخمي برو ما سلام يسلم الأسواء لغير ذاتي بك والهواء على الذي سيرتني قديما ذهبي وقلتني تقديما بجائي وسلتني أسراري بي بلا مكر ولا قراري سيدنا محمد والآلي وسادي في الحال والمآلي مغرب الإرادات في الأسئل يا من كفاني الحرج الأبيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا خلي سلاج عمري تتحبه من غير خير كالكلي تمهره ما سلامني يقود مقيما لو انقلا ونبراق الأحماء على نبيك الكريم جاري من مالك الحق من مجاري سيدنا محمد والآلي وسادي في الحال والمآلي وابلي يا منزل السيادي كوني نور جملة الطلاب وجملة الوفاء والزهاد وابلي التجديد في الجهاد أوجد لكل من مالالي وجل لغير كل من ألالي وجل سوالي في أنوار الزلوك تاجعجا بحرم بالنور المنير سيدنا محمد والآل وسبيك قال والمآل وابدا سل عليه بسلام أني كما ملكت لي خير الكلام وجل في نظمي لديك باقيا وسالعات من جنان باقيا يا الله يا رحمن يا رحمن يا من بجميل وادي قد سميا سل سلاتني بجميل الجميل نفستني لديك يا خير سميع ما سلامني يزيد الذكرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وسادي في الحال والمآل ولزواج انا دنيا ودرر الاخرى انا دنيا لك زكاريا بلا كبراني يا من غماني عن قدراني لك زكاريا على البناء يا من غماني عن العناني لك زكاريا على القرار يا معي الاخ والضرار لك زكاريا على من سجدوا يا من لغير ذاق من لا يسجدوا لك زكاريا على من رجعوا يا من لغير ذاق من لا يسجدوا لك زكاريا على الأوثان يا من حماني عن الشيطان لك زكاريا على الممرين يا من جعلت أمامنا الجنين لك زكاريا على القلوب في سر والعلن والديار لك زكاريا على الكتاب يا من زواب للكتاب لك زكاريا على القلوب أجار باجدر والمعروب لك زكاريا على تأنيب يا موت الأسرار والمسروب لك زكاريا على تقريب يا ماهي الوضوان والتغريب لك ذكوري رب من محرمي لقدم ذي الحجة لقدم الحرمي لك ذك اللهم بالولاد يا واهب النكرة والهداد لك ذك اللهم بالقلال يا مذيبا جعفا من كلامي لك ذك اللهم بالسراد يا ماحيا مزقة القراد لك ذك اللهم بالسيان يا من غماني عن القيام لك ذك اللهم بالقيام يا زاهدا اليوم بالسيان لك ذك اللهم بالتحرقي يا مذيبا بمقدم الحرقي لك ذك اللهم بالسكوني يا منزني جارس تسكيني لك زكاريا على الأيام يا ذا المغالبة والقيام لك زكاريا على كل شرف يا من تعالى عننا من وجنا لك زكاريا في رسولك يا من له سيدية الجهاد يا ربنا صل صلاة وصمد على الذي كل يدي به نمد سيدنا محمد والآل
وسادي في المال والمهاري أبابي سعيد سكن رافعه يا راجع الذي أزال باقيا والنوراق والزبارك فيها إليك باديها ومخلصيها أبيت قلبي مسحا مسددا بك لساني ليقدا مددا هدى جوارحي إلى الأمر أسعى لحات مؤمنا آمالي قلبي أن يقير واللسان أن خلو الأبصار والحسين لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجني الذي أنساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكور الدنيا اللي صلاه بسلام منها لا على مدراته من مدى سيدنا محمد وسيدي وسادي في الحال والمآل وجوار في المقدمه مقبوله مسوره معزره وفي فاج من دقى وافده يا في جاني صغرا ساجده يا مغنيا يا جاني من اغنيته لما جمعت لي كما ارضيته كل صلاه تجمع الخيرات مغدرة تلا إلى الخير على الذي لقاه يوم الجمعة ما يعتمى لي من منى وجمعة سيدنا محمد والهادي والسادي في الحال والمسير وجل في طوال والأيام لي شوائد في القيامة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي سلامة وابني وعافي وعيد مدى وجل خروب سابي وجل جلاوتي وقتي يا أحب من العبادات إليك يا محب وتقني مكرك يا عليم وتقني القدر يا حليم وتقني سؤال قداي أبدا يا خير معبود مخبط قبلا حبك لي قد زاد الفساد لغير زادي ونفى الفساد إلى سؤال ولغير ما سوى لي الكريم الحب وقد الإمام يا ربنا يا ذا البلاد والبلاد يا مهدي المزرع مزوري وابات يا ربنا يا ذا الاراضي والسماء يا باقي الصادق قبل السماء يا ربنا يا خالق الدهر يا من غناني عن العاري يا ربنا يا تارك الاعداء يا غير نبي عاصما من ذري يا ربنا يا من الملك معا الحمد يا مليم ناجما للي ثلاثا تفرض سيفانا لغير مالك او صارا ما سلام القدير كل مني ومن كل عياني يا مهين على نبي والرسول احمد من بعده الى القراء يا حمد سيدنا محمد وسبي بالحال والمآل وبكتابه افرح بالنكاء اي باقيات الزالحات عندك يا منزل الخير بني اوتاني يا عامي عن خيال الشيطاني سل صلاتني كجل مددا ما سلام لي في محددا على نبي الاجمي العدمي من مثل ان الوراء لم نلمي سيدنا محمد والالي وسبيب الال والمالي وجل يا دربي عن جبرالي عمن حمى عن جسدي امرالي وجل يا دربي انك الاب لي من سواك والنبي كان الاهل وابدل الاسلام في توحيدي مثبتا رساله الوحيد وابتلي لما مدى من زمني ما لي يجي من قدري وأملي سابقني جند في خبز الجهد وزادني دار غيري بشهد زهزادي بيت ومن وراه لغير ناوي إنك الإله لم تنوني حساد أو كفار ولا منافق أو أسفار لكن الأعمال من كثر ملا ومن نبيك رسولي أعمال فسلي تنمدا مسلما على بالال والسبي والزبي هنا بذي النبي ما يدره وما ينطع في اواب الحق وما ابن النبي مسيا قدامي ابغى بدارا من سلاح قدامي احمد مقنيا تعالى عن سلام وكانني بكي داري والسلام عدفه في البري والبري وبيك الزري والجاري مع الهادي وبيك فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صلي صلاة الخير كل صلاة بريد الخير ما سلام لا يجاري سلام على وسيلة لك الماح الملام سيدنا محمد والزادي في الحال والمآل واكتب له اليوم المزارات الكريم لديك يا ربي مزيد الخير يا ربنا صلي صلاة الكارمة ما سلام بهنا مسارعة على الذي آتيت والمدادين
وزمن الناس بالي زهدي سيدنا محمد والهدي وسبي بالقال والمالي ومن مدادي قلنا ما شاء يا من له وجه الإنساء يا ربنا صل صلاة ما ترى مني عدا تقائده على الذي أعطيته أقلامي وزمن الجاب يجل كلامي سيدنا محمد وسبيل الحال والمعيري ومن كلام كله تفسيرا يا من لنا حسد بصيرا يا ربنا صل صلاة نائلك ما سلام برداء على الذي أعطيته قسادي بقدم ثم لا أوزادي سيدنا محمد وسيدي وسبيل الحال والمعيري ومن خلاقه لوقت الغرض يا من كبا يا عيداك يا ربنا كل صلاة الغافل ما سلام الجمرادي على الذي قمته قد خجل مني وعب يا من فخرجل سيدنا محمد والسيدي وسبيك الحال والمسيدي فقل آمن قدمي سرورا يا وائبا وبلي برورا يا ربنا كل صلاة المسيدي كل سكا إما سلام على الذي أعطيته سنينا مجاهدا مغتربا سليما سيدنا محمد والسيد وسبيب الحال والمعالي وقل آمن قدمي ما سرى يا من كفاني من وسى وسرى عظم بوجهك الكريم أمري من المكاري وأصلح أمري وجل فؤادي قسينة القلوب أنا قاد إنك المعتمري وجل جوارحي يا وكان غداك إلى الجنان سالمات من ذاك يا ربنا صل صلاة جاربك إلى رضاك العبادة الغيبك على الذي جعلني لديك فسبي مصليا عليك سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والآل وقل من عمري فوق المنى وإنك جاني طول الأمنى يا ربنا صل صلاة كاملة بالصلاة كل ما ما ترى من العزال نامية مما يدر نجاتي حانيا على خليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك وآلي وجابي وتجمري جميع قمة رضا تنجعري يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات خير كامعة ما ترى من نوره لا ينقضي على الذي في عزايا منقضي سيدنا محمد وسيري وسبي بالقال والمسيري وارفع جميع صلوات اليوم لك وجميع العيدا واللوما يا ربنا صل صلاة الخير بيني وبين القدرات الجاهل ما ترى من جانب لنا أحب مساكا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدك والآل والسلام وأمري أحمدك يا ربنا صل صلاة الجاهل لكل ظلم ما سلام زائد لنا سعادة ورفقا وسعا يا مغني الخلق الكريم توسعا على الذي به تقود الغرض بلا عيب ولا اذى ولا مرض سيدنا محمد والخير وسبيك الحال والمسالي يا ربنا يا من تعالى انزل ان يزل كل شر وسرى مع سلامك على المتفرين من قاتل مقتل كل مدعي سيدنا محمد والخير وسعدي بالحال والمعالي واكتب في كل ما مني قدر من قدم على وزن بلا قدر اجل صلاتي وسلامي خيرا عبادة النجاة في ميرا اجل صلاتي وسلامي خيرا عبادة النجاة في ميرا اجل حياتي عبادة تدوم لو بشارتي تقدم القديم ارفع لعرس الاول الكرسي نسمي آزاد ابنك القدسي يا الله يا أحد إنك صغير يا راجع سمائي من خير أمر سلم بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وابلغ يا رب من يوم الأحد على قدارة لنا كل أحد وجل كتابة مدى يا قوتا هو وزين يجري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي ما العناء والملام فقادني إليك يا ربي بك وقصني بك بحبك سيدنا محمد والسلام وسبي بالحال والمعالي
قبل يا رب بنت سنين فوق المنى والهاجم من نين لغير عبد وغير قدر يا من كفاني قدرات قدري يا ربنا صل صلاة بارئة كل المفاتيح تزول وتاري إلى دعانا قبل أن تنتحيا يا من لدي ثغري قد محيا ناصرا عمري يسلم من كل ما بي تجي مسلم على نبي ورسول أحمد والآل والشبي وقت أحمد وجنور في كل أحمد يا من العباد والعباد وابل خير قد ذيقة الفسر يا غالبا ذات وقال البدر وجل يا ربي في ثلاثة لما ترى رضا والثلاثة لما يزرى بدا وينفع يا من ذي الزرى لغيره يدعو يا ربنا صل صلاة منذرا نزيرا ومثلا ليس الصلاة من الخلائق على من فضلا على جميع من ففضلا ما ترى من لا يرى ولا يرى من الوراء الذي قد يرى نورا لهم محمد الرسول وسادي بالقال والمسير وابلغ ربي بيوم الاربعاء يا باقي المرويا والمسعى ما في كل ملك وبشر يقبض من زيج وبشر حج الخراف يا لولا الذات بلا نهايه بقدر يا ربنا صل صلاه سلم صدور قوم المؤمنين ما ترى من كارب وفاسدا لغيرنا وجوة وفاتلا على الذي بشره نجاتي وقال من سنين أما يباتي سيدنا محمد وسادي وسادي بالحال والمسادي وبالقميص يبلغ فوق المنى يا من جاد وقنين القمنى يا ربنا صل صلاة تجب من قصد كريما فتصب إلى سواء محمد ما سلام لغيرنا يسد من فيهم سلام على الذي وجه جند الليل الغالبين لجل الملاذ وجهد لغيرنا الكفار كما انها الابراج والاسفار سيدنا محمد والال وسديد الحال والمسير وهدد الاعداء تزيد النذور يسربهم لغير عبدك القديم وابلغ يا رب يوم الجمعه فوق المنى ما الذي قد جمع يا ربنا صل صلاه تبقى ما ترى من يقود سبقا على الذي وهب للكتاب وليا لا يوجهون حسابا سيدنا محمد والهاد والسافي بالحال والمسير وابلغ يا ربي يوم السبت وكل يوم يا قان بالنفس وجل صلاتي هذه لديه خير صلاتي سميت لديه وكل يا فزارات الاهل وابلغ ايام من يوم الاهل بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك من عداك سندا حتى سلاك من سلام لي تجود بلا استقامة وتقديم الحدود بالآل والأساس والأسباب وزادني عن الناس باعي يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك من سهل أوهلا حتى سلاك من سلام لا عدد لا تسوق لي دائما مدد بالآل والسبب وكف ما حضر أني وجدني إليك بنظر يا سيدي يا من تغاية الهدى صلى عليك من تسودا أزكى صلاتي تسوق كل ما توقيت صمدا مسلما مع سلام بجميع الأهل وسابق الضرر والأهل يا سيدي يا مصطفى يا من ترى صلى عليك من تهاك للصلاة أزكى صلاتي تجود بالسفر زيان وجاهلك من خير سفر

0: فلا وسلم عليك أبدا بالآل والسجي ومن تنفدا حتى ثلاث من مجلد السلام تتيب لي توبى يا ما دار السلام فلا وسلم عليك بجميع آلك والأزاج ربك جميع حتى ثلاث من تجود جودك ما سلام لي تقصد هداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما ما القيام حسد كما لغير حسان وبدي لغير الدنيا الى الجنان وبك سوف ابدا جلالي يا خير مسلم لخير الامور صلى عليك وصفاك الهم رب كريم ناس قد جلى وقد لك ما في مقت الجلى مسلما عليك فوق عددي بالال والسد وزاد المدد يا من تصديق فقدك القمر صلى عليك من بقبلك امر وسلما عليك بذكرين بالال والسد بلا انفراد وبك جمله ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى صلى عليك من هداك واتبع وسلما عليك في النار الكرام وسادك الغر وقعد للمرام والالتواء النهي وسقاء كف وما يهرم من اصدقاء وجاد لي بكثره التلاوه وذكر وصلاه بالحلاوه وجاد لي بالنعم والامن وبجاده وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل شيء ابدا يا جنتي صلى عليك منعم قد انعم بك علينا وادام النعم وكل ما اصبت اليه قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مقدر وليساء كل ما اقدر دنيا واخرى تتساسل من الحساد ومن الملام وطيب زمانني كما احب وكفاني كرمدا ما لا اغيب وبك لي كان وساقي حرف حتى اجر بالزوج المعرف ودمني الى جهاد الامناء وقادني بلا حجاب المناء وعبت ذنبي وعيوبي النقاب وراد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون ذنب اتفاق هي وللأمة حيث حجبا وقف عنا جملة رزايا بي وزاقني في المزايا فإنها جل على ذات القدير وبإجابتي دعاء دائم جديد هدف بشكر والشر إذ دعاني خنف عنائي يا من سأل غيري عندي ضلال إذ كنت لي بكرم جاز الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بالسلام بلا أجوز بالمتهدي سلام وكن ليقدر وكن معي وكن لتائقا فوق مراتي وكن وجل بجاه حياتي سافر لك بإيمان جار الزافر وجل بجاه حياتي سافر لك بإيمان جار الزافر وجل بجاه حياتي سافر لك بإيمان جار الزافر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين البر جمعت بيني وبين البر نبأتني تنبأت شيء عليم باقي لدي نبوك تجمع لهم سل ثلاثا يوقف وكسل مانعه يا من ادام جنازل ما سلام ليقلد رباح في كل ما لي تجود من مباح على الذي سيأتني قديما فقلت لي بين وراء تقديما سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وعاتني تقوى ويشفي أمام أجرتها على

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى وسلم تسليما وعيب النافع في مدى السادة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد راجع لما أقول لك والخاتم لما سبقنا سيدنا قبل أقوالي

0: أقوى قبره ومقدارنا فيه وثلاثنا مدجال إلى الإيمان والإسلام والإحسان
1: وإلى سعادة
0: دائمة فرجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: واحد ميخار كويل نملوم يا دلو نارو تسجوت يا الله سلام
1: جامعي
0: جامعي Muhammad sang ba bayu zainab kal som Jarama, jarama, nyelna Muhammad. Jarama, jarama, sang ba ci medina.

مري سلام رب كريم ناف سمد على وسيلة المختار من مدري سلام رب كريم ناف سمد على وسيلة المختار من مدري تسليم رب

سريف ولسلاك بتسليم حلا وزري محمد جنتي عن كل مكروهة وجنتي يوما ترمي النار في سراري كل ربي تعالى وحده أبدا زاقد.

الله ربي الجن والبصر الحمد والشكر في سر وفي علن لمن رجوت به لغياه بالبصر إني أقاتله والجود منسكب إلي منه وإني بست بزوري

الكسب والقدر ربا فؤادي وأوصاني وأوصلني بكوني منيا الوابس الخدري

خارس سوى الخمر عليه سلا بتسليم بلا عدد من كونه لي أخنان عن النفر كون المكرمين أخنا جنابي عام كد الجاد وكد الكسب والزهر وجهت وجهي بقرآن أكله إلا الكريم الذي خداد في سفري لا زلت أذكره باللبس في قرد وفي تدابر بتجويد ونزري أزال كل زن عن سلام مني وفي سلام بتسليم على بصري تسليم ربي على من لست أذكره إلا وأذكره بالمدي في زبري

عن الخلق للخلاق ما بره في سر والجار في أمن وفي ستر وغاني الله بالقرآن كلاسا وبصلاه

المثري أزكى سرات من الله العلي على خير الورى مع سلام طيب نظري الله أسأل بالمختار سيدنا كوني سيدا بلا كد ولا كدري ناديته راجيا كوني له أبدا وكونه لي في داري مزا يدري ناديته خير مساقم لي بطهري كل ذي شر وذي عذري والكريم النصير

بكوني واسعا فتح رمد هنا منه فتحات وتزيع بالبسرى ما سكت بذكري والبيداء المسيفا عن جملة النوبزة.

تجري تركت لله ما لم ير لي أبدا في شري والجري بالبيداء وزوري علم علمني القرآن دونانا وقلب النوير ونوير سرمدا بصري مالكني يا يوم أسرارا تلازمني ودفني زينة يا رب ما قطري لجد بتوسعة تنمى بتكريمة دنيا وقرى بلا حب ولا بتري وجلي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو لديك وسلمي من النكري نقل الموال مع الأوزار من درن بالاستخاب معك دون المكر والخرر بكونك المغني بر البزير يا ديم لي تخاء والقناع والبيرسى ندري بكونك المغني بر البزير أديم لي تخاء والقناع

يولي بالعصب في المنزل الخمر يولي جنابي بلا كدل ولا سبب بكني يبين مختار الدري يولي جنابي بلا كدل ولا سبب بكونه ليبل مختار من الدري رافقت أصحابه بالقلب أقدمه.

0: حاجه وري في ما ورتي لفنغو كوتي او مالون يا سلام
1: يا مالي جامو جامالي ويبرام
0: كن منو ياي منال سي جام بلا صوبي دنيو منو سجمانو فن دي جويتو كن في ياكار مولا يا ياي كيم ياكار مسلما توك فنن دي جويتو دي جامو
1: جامالي جامو جامالي ويبرام
0: yalla beug la
2: top
0: la taqo di safola kuko am lu gën mbolim bi jamam beug na sopp na la yalla wa ya nga may ñu sa ciofel daw ci ñun ñu safla salam
1: jamo jamo kay way param
0: wi ñi ma jël fat ci xol ye may seen soppe du ci man lepp yow la yaay suñu soppe bolé mak ñom ñuy doon singan ji soppé wacce mak ñom firdausi daru salam
1: jamo jamo kay way param
0: sen ko feel tutul ke sen yene reyna sopna len te yene len yalla ya man motadil yene ci kun fa yakunu adina akhirat fi yow ya

غفلا بفضلي. ألا أيها المطول كل من ويا من يثير الخمر بار لسيلي، أتاك قريب من بلاد بعيدة فلا يغفلن عن سي القرب لجالي، وكن لي أبا برا رئيما وناسيا فأبقاك رب الأرض حامل الجسي. ولله لو كنت سالا من خدودكم إلا مماتي ما نلت بمقصودي، والله بيسرين يبول دنغام بي ويواك جواب يا لو من انشتران با أمول فأم أتبام بدال كوي وول نداكو دون هاجر نموم لا وول شمو ما أدلك ويبال فكر ما كلا وهو على رب الورى تقوال شماما لك يبل كرمكلا هو على رب الورى توكلا لدى الانجابر جبوا كرمكلا مولا خملا بمدسيتم ستلا لدى الانجابر جبوا كرمكلا مولا خملا بمدسيتم لا بمدسيتم أمول فامات بابات دلوالو كنكو سري أتوك أخي خبالك شموما لسان شمبا كبار لجل في سخاري والكبار مام عبدالله أن باكتبا بنيوف ويسيتي كرغا انجير بلغ دوم أم فكل فدر دارلو الأيتيري باجوما ميرن جورت الله دفنا ميري دالي تزارك سرين توباك كان سنك نار نار دساق دل تزار كرترين توباق صان سنك دم نار دساق لولا تغن ما عبد بمناق تبن يرمن ديم لناق توبا فتوبا على وحمام كرن دنيا وأخرى ميت قلبي خور مام عبد الله مودن لانت نور بسر مام كرن مودي لانت نور بسر ويني كرنا بالكوك دبا كبه تبابا نالين بامبا لايفا بيبي بكرنا اللاوخ بامبا سلي درب منكو جبريل نيو نبيك فنرب وحنا مسين بيران خمال منبوريا لا يا ويسيام كو مودي مبوريا بالله بارك نظار جيولي وغيري خدم بلا تناولي هنا يدوبا بامبا جيني سنغال ندكو يبو كونغا متابي تيجال سبحان من في البهر والبهر ما قدران جواري وكلن جمع سبحان من لي جاد في سبيل في خدمة لسائب المدينة سبحان من يوجد في النار الليل والإسرار والإسرار كرغ لبامب جن كرن رويا تابي تيجي جن قسم الجالي كرغ لا بامبا دينك تيرنا روي تابي تيغي نكو سامال تولي ياغي ملني كوني غوي واتوك تول دي يغ سينو كل فرد ام نجول ني ناكو نجول مي نجول مي فرد اغرون ودم بلال اسما ودجي كون كون فيكون فرنا تيرنا توكل ما يوت الاسلام تاي كنوم ييغل تكون من كنو وخاد لكون خربا من خير نور ولكن الاسلام من كفر يرى من الاسلام باتنا من سايد تشرنا مويدام بسوب كرو لا قصير سايد جبل ميرم فدار موي سايد تخك مريد يلا كرو اي سير مو جك جبل كرو فبار تكون بام بولك مسام سيرين مارسين انين نيدان كرغ لا سونو مام تيرنا غونت باري فناني توبا بولينا كواري كرغ لا سونو مام تيرنا غونت باري فنان توبا بولينا كواري موري رن ييري يوبو بفكر سري مبك مرو مسوب مجل وي مبك باول بنجو وا مبك نا ابو يوبو بي مام تيرنا يال yalla sanki tollo mbake ñuna ko ablo nga nañ la sanki bu mu ñewé non ye di tax taxi di re na koy dundul ñebo di wey dinañ de

للأئمة وفرج بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نهرت إليها أبدا حمدية.

ليمن حماني حمل جباني بمهودائي أسبل سطوري أسلم أموري كسر طيوري بلا كداري أسبل سطوري أسلم أموري كسر طيوري بلا كداري أسبل سطوري أسلم أموري كسر طيوري بلا كداري يا من أجاب من استجاب بالإجابة بسن داهي كما الله جاب.

يا من تنال أن تركائي ست هدايا غد هدايا لملكاي دون اشتكائي يا خير مخني أغنى بمني.

كل بخيري كل الخياري يا خير محيي كل برعي وخير سعي كل الخياري حبيبي خير.

لذر عبادي بان الخمار فيك ما حوت ما قد جنيت فيك ابتغيت خير نماي فيك ذهبي فيك ايابي بلا ربي لك انتماري فصاف حبي حتى جنابي.

ضاق الهشيم وضاق النذيب وضاق العجيب بعد الهباي هو النفيس فلا تقيس هو الرئيس للأنبياء خمس سموسي خمس روسي خير الأنيسي.

أجن شكور ليس الكبور نبن نبور مبدا خطاي أجن شكور ليس الكبور نبن نبور مبدا خطاي أجن شكور ليس الكبور نبن نبور مبدا قيسون شكور ليسون كبور نبي النبور مبدل خلايا

لو الجماعة بخير إن رام علما أو رام ظلما أو رام ظلما داخل لقاء إن رام علما أو رام ظلما أو رام ظلما داخل لقاء إن رام علما أو رام ظلما أو رام ظلما داخل لقاء إن رام علما أو رام ظلما أو رام ظلما باغي لقاء فساق يهدى وذاك يهدى له ويردى سادس خير إن رام علما وذاك يهدى أو رام ظلما وذاك يهدى أو رام ظلما له ويردى باغي لقاء سادس خير المجير نور المنير أجن بشير لسق داي هم النسير دائم بسير ليس النسير لسق داي مشكل لذاكر

كثير شتو حقيري فاخي وقائي وهو الجلي وهو القبي وهو النجي بذي البقاء وهو الجلي.

متاري من كل عابي مع المطاري لا تخوف من في القلائق ليس اللي سابق ولا نجاهد من أنشرابه سيريابه ومن يقابه بالإتداد خير البرايا ضد البرايا لذي الخطايا رمت النجائب أنت الكريم وأنا الخديم تهلا أديم.

Mojoli Berli, there is a day. My home you will be, little family. Mojoli, you will be in a مهت المرادي ما رخاي ماهر رصائل مقتب مهي المناسل بعض اللفاي نحم الأبيب ونحم الخريب نحم اللبيب

0: العزيم لمن كريم من مقيم الرؤساء نبي الخرور ماء الخرور معطي البرور بلا نسال فرمي الديور ماء الخيور داعي الشرور للجل سال لهم تداعي بعد النجاح عند الصباح وفي المساء صلاة ستة بمنح ستة كاتيبة مع تسايا صلاة ستة بمنح ستة كاتيبة مع تسايا صلاة ستة بمنح ستة كاتيبة مع تسايا سخنا مومي مكة بنت خادم الرسول يلا رسول برم دولي كويا سخنا مومي مكة بنت خادم الرسول يلا رسول برم دولي كويا سخنا مومي مكة بنت خادم الرسول يلا رسول برم دولي كويا اك ماغامي اك ركامي اك بنت جوليت تبارك خادم الرسول يلا رسول برم تاس تبارك يا
1: الله يسلم

كل ودنيا سن وصول الى الرسول تابع وصول لليل سول اعمال صل دواما وسر سلاما واذكر خلاما ليومنا يا ظل رادا يا ظل رادا هل سعادا لبيوتنا اقتداء سد الاعتداء سد الاقتداء بلا اناء اقتداء سد الاقتداء سد الاقتداء بلا اناء سبت الجبال

0: يا خير ربي قيم ربي طيبت قلبي بعد ابتدائي صلي وسلم على المتمم وكل يصم بانتهاء اللهم بحق ولله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفر بهذه منظومة في كل وقت وهي من أبد الوهم العظيم أرجاك الأكبر في كل حرف منها وهل كل من يقرأها
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici, tout bandam,